محمد عدد ما خلقت في سبع سماواتك من ملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في

tuflihu izen ebeda. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق